أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتاغاريتو، تأليف ماريا أماتاغاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي، هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قراءة وتطبيقات. النشاط الحرفي بالمغرب.

0: مرحبا بكم أعزائي، كيف دايرين؟ كل شي في أمل الله، كل شي بخير. إيوة، حدث الأرقام ما سالش ياك، ولكن إن شاء الله احنا غادي نحاولوا نكمله اليوم، واخا أنه حدث طويل، باش إن شاء الله ندوزو الحويجات أخرى. كانوا عندنا التمارين في الحلقة اللي فاتت كيتعلقوا، قلنا بواحد المحطة مهمة في التاريخ ديالنا المغربي المعاصر، يعني هذاك اللي كان عاصره دابا، ماشي تاريخ قديم، التاريخ اللي احنا مازالين فيه، يعني او لا قريب، ما داش بزاف، ماشي بزاف هذه باش فات. عندنا كانت اول سنة طلبت منكم انكم تكتبوها لي، ولكن تكتبوها لي بالحروف، كانت سنة 1955. 1955 كيف ما كنعرفوا انها كتمثل لنا وحده من المحطات المهمه في التاريخ ديالنا، وهي العوده ديال المغفور له محمد الخامس من المنفى ديالو سنه 1955. دابا قبل ما نشوفوها كيف كتكتب، نمشيو نشوفو الزميل ديالكم عبد الحق، نشوفوه واش كتبها وكيف كتبها، وإلا كانوا شي غليطات راه ماشي مشكل، كيف ما كنقولوا دائما. مستعدين؟ يلا هو معايا. عبد الحق، السلام عليكم.
1: وعليكم بمثلها.
0: كيف الحال عبد الحق؟
1: الحمد لله، والف مرحبا بكم.
0: ايوا كيف داير انت والارقام؟
1: ايوا انتي، انا كنعطيك نحاسب مع راسك.
0: ودابا الارقام ولا الدخله فيها الحروف ياك؟
1: بلات فيها مشبكه.
0: ما بقاش غير الرسم كنشوفو بوحدو، ولكن كنشوفو كل رقم وكيف كيتكتب.
1: نعم.
0: دابا ولو عندنا حروف وارقام.
1: نعم.
0: السنه الاولى اللي طلبت منكم تكتبوها بالحروف.
1: نعم استاذه.
0: كانت سنه
1: 1955.
0: سنه 1955، وكيف ما قلت لكم دابا هي اللي كتمثل لنا الذكرى ديالاش،
1: ديال عودة المغفور له محمد الخامس من المنفى.
0: ما عندي ما نتسالك.
1: نعم.
0: دابا غادي نكتب لك انا السنه بالارقام.
1: نعم.
0: السنه الاولى كانت 1955. ها انتم شوفوا معايا واش هكا كتبتوها. عبد الحق انت شوف معايا واش هكا كتبتيها.
1: انا معاك دو.
0: ألف و 900 1955. عبد الحق واش هكا درتي ليها؟
1: نعم استاذ، 1955.
0: هكا
1: هي هذيك استاذ.
0: ما عندي ما نتسالك. 900 لصقتيها، 900 لصقتيها مع ال 100.
1: نعم.
0: ما عندي ما نتسالك. السنة الثانية اللي عطيت لكم هذا، السنة كتكون من 4 ديال الأرقام، وهنا هي كانت مكتوبة لنا بالحروف 1975. وأعزائي راه ماشي نزلت السطر، خصكم تنتوما تنزلوا السطر، إلا كانت غادي تقدكم نتوما عندكم اتساع ديروها في السطر مكمولة، انا راه غير لانني اضطريت

0: نزل حيت ما بقاش عندي هنايا اتساع. 1975 عبد الحق. باش كتفك باش كيفكرك هذا التاريخ؟
1: التاريخ وسيدة كيفكرني بالمسيرة المضفرة،
0: المسيرة الخضراء.
1: المسيرة الخضراء المضفرة. إيه؟ نعم سيدة، ذكرى عزيزة علينا كاملين تعرفها.
0: ما عندي ما نسالك، وكتعرف اش كتعني المضفرة؟
1: مضفرة كنسمعها وبقات في لساننا هكذا كنقولها وصافي، صراحة هي هذه.
0: المضفرة جاية من الظفر، يعني جاية من النجاح، الحاجة ملي كتكون توجد بالنجاح، ملي كتكون شي حاجة ناجحة.
1: نعم سيدة.
0: كنقول لها المضفرة.
1: شكرا على النصيحة.
0: العفو، الله أودي. دابا عندنا السنة كانت مكتوبة بالحروف، كنت بغيتك أو لا طلبت منكم مجموعين أنكم تكتبوها لي بالأرقام.
1: نعم سيدة.
0: أشنو كتبتي في الأول، وأشنو كتبتي في الثاني، وأش في الثالث، وأش في الرابع؟
1: واخا سيدة، في الأول كتبت 1975.
0: إيه، يعني كتبتي واحد هو الأول اللي كيعني الألف.
1: نعم.
0: ياك؟ على هاد الشكل.
1: نعم.
0: الواحد.
1: وكتبت الرقم اللي 97.
0: ما عندي ما نسألك.
1: هذيك تبعو تبعو من داك الشيء مرتب. ومشيت الخمسة هي الأولى. عاد رجعت للسبعة. هي هذيك السنة.
0: هكا ومن بعد السبعة. درتيها كيف كتنطق؟
1: كيف كتقرا كتنطق؟
0: 1975. بالدارجة كنقول لها 1975.
1: نعم أستاذة.
0: ما عندي ما نسالك.
1: شكرا أستاذة.
0: السؤال الثالث، أش كان؟ السؤال الثالث كان أعطيت لكم 30 يوليوز، ما عطيتش السنة لأن مازال كنحتفلوا بها كل سنة، فهو عيد العرش ديالنا المجيد، والله يطول لنا في العمر كيف كيقولوا ديال السلطان ديالنا، ونبقاو نحتفلوا إن شاء الله دائما معاه بهاد الذكرى. يعني 30 يوليوز كتبتها لكم بالحروف، وبغيتكم تكتبوها ليا بالأرقام. اشنو كتبتو الاول واشنو كتبتو الثاني؟ نشوفوا عبد الحق اشنو دار. عبد الحق اشنو درتي؟
1: نعم استاذه، هذيك الذكرى الجميله اللي تبارك الله، كتبت في الاول حرف 3،
0: الرقم 3،
1: الرقم 3 عفوا، وكتبت مورا الصفر.
0: كتبتي 3 ومن ورا 3 الصفر،
1: بحال اللي كنقولوا 30.
0: 30
1: 30
0: هكايا درتي ليها.
1: نعم 3
0: 30 يوليوز،
1: يوليوز
0: 30 من شهر 7. 30 يوليوز وكانت ديال 1999.
1: نعم سيدة، صافي تبارك الله عليكم السيدة.
0: ما عندي ما نسال.
1: قالت لي واحد التشكيلة صغيرة، نشوف شبحال اللي عندكم نتوما.
0: يلا
1: تسعو، درتي لها هنا فوق العين واحد الضمة.
0: إيه.
1: وخمسة هي هذيك، وخمسون ما فيها شيء، وتسعو حتى هي زدت لها واحد الضمة هنايا. وخمسة وسبعون من فوق منها حتى هي الفتحة. من الأخيرة ياك يا أستاذة؟
0: السين فوق السين سي. إيه.
1: إيه سبعون. هنا 30 يوليوز ما فيها حتى شي حاجه. يوليوز. تبارك الله عليكم استاذه. شكرا.
0: تبارك الله عليك انت، وتبارك الله على الزملاء ديالك.
1: شكرا، نشكركم بزاف استاذه على هذا
0: المجهود
1: اللي دايره معنا.
0: الله يهودي.
1: وصحيح لنا زعما بزاف، راه كنفكر بزاف.
0: الله يهودي. الله يهودي.
1: طول عمركم ان شاء الله استاذه.
0: اعزائي، دابا بغيتكم تعطوني بالكم وبزاف، بغيتكم تسمعوا وتحاولوا تفهموا، والفهمة تبارك الله راه ماشي اما نقص حتى حد فيكم. نبداو، يلا سمعوا مزيان. عرف النشاط

0: الصوت الحرفي بالمغرب درجة كبيرة من التقدم بامتزاج الأمازيغ الأوائل مع شعوب أخرى. أوروبية وشرقية وعربية وإفريقية، وبذلك أصبحت لدينا صناعة تقليدية متميزة. لازلنا نحافظ عليها لغاية اليوم. أعيد، عرف النشاط الحرفي بالمغرب درجة كبيرة من التقدم بامتزاج الأمازيغ الأوائل مع شعوب أخرى أوروبية وشرقية وعربية وإفريقية، وبذلك أصبحت لدينا صناعة تقليدية متميزة. لازلنا نحافظ عليها لغاية اليوم. عبد الحق، سمعتي هذا النص هذا اللي قريت عليك دابا وعلى الزملاء ديالك؟
1: نعم بالكامل أستاذ.
0: نحاول نسولك بعض الأسئلة، موجود ليها؟
1: تفضلي. نعم
0: قول لي غير اللي عقلتي عليه واللي فهمتي،
1: وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ديالك أستاذ.
0: هذا النص هذا علاش كيهضر؟ واش فهمتي علاش كيهضر؟
1: كيهضر على الحرفة ديال الصناعة التقليدية.
0: الحرفة ديال الصناعة التقليدية، ما عندي ما نسالك.
1: اللي ازدهلت في المغرب.
0: ايوا.
1: واللي جاية مختلطة من كل مدينة، من الشلوع بحال اللي كنقولوا حنا، من الشرق، من الغرب، من افريقيا، من كل الشعوب ديال العالم.
0: اييه، إذا ما جاتش مختلطة من كل مدينة، جات مختلطة من كل من كل بلاد، جات من بلاد مختلفة، بلدان مختلفة.
1: مشكلة. نعم.
0: بلدان مختلفة. ايوا، دابا غادي نحاول نقرا لك جمله بجمله ولكن بالدارجه، وشوف واش كاين شي فرق ما بينها وما بين الفصحى.
1: حاضر استاذ.
0: اول جمله قلت عرف النشاط الحرفي بالمغرب درجه كبيره من التقدم. اعرف النشاط الحرفي بالمغرب درجة كبيرة من التقدم. دابا مفهومة؟
1: واضحة أستاذة.
0: بامتزاج الأمازيغ الأوائل مع شعوب أخرى. بالامتزاج ديال الأمازيغ، وكنا كنعرفوا الأمازيغ هم السكان الأولون ديال المغرب، بامتزاج يعني تمزجوا.

0: الأمازيغ الأوائل، الأمازيغ الأولين مع شعوب أخرى. عبد الحق، واش نفهمها هذه الجملة هذه؟
1: واضحة، تبارك الله عليكم أستاذة.
0: ما عندي ما نسألك، هاد الشعوب كي كانت دايرة أوروبية وشرقية وعربية وإفريقية مع شعوب أخرى أوروبية شرقية وشرقية وعربية وإفريقية. شعوب أوروبية شرقية إفريقية وعربية. عبد الحق، واش فهمتي المعنى ديال الجملة هذه؟
1: نعم أستاذ، قلت لنا مع غير ديك الكلمة امتزاج، هو تخلط ياك أستاذ؟ ما فهمتش.
0: امتزاج ملي كان مزجوك،
1: جات لك كلمة جديدة، اسمحي لي.
0: ملي كيوقع واحد المزج، يعني كان كتخلط واحد الحاجة بحاجة بحال كتلقح.
1: شكرا على الكلمة الجديدة اللي زدت على بالي، الله يبارك فيك أستاذ. نعم.
0: العفو.
1: نعم.
0: قلنا وبذلك أصبحت لدينا صناعة تقليدية متميزة. هنايا ما غاديش أنا نحاول ندرج، ولكن نحاول نشوف عبد الحق واش يوصل ليا النطق بالدارجة ديال هذه الجملة. وبذلك أصبحت لدينا صناعة تقليدية متميزة. وبذلك أصبحت لدينا صناعة تقليدية متميزة. عبد الحق، هنايا واش وصلتي المعنى؟
1: نعم، وعلى داك الشيء أصبحت عندنا الصناعة التقليدية متميزة.
0: متميزة يعني متميزة، يعني معروفة، مشهورة، كيذكروها الناس. نعم. واللي كيتميز بها المغرب، يعني كاينه غير في المغرب، ما كاينه في بلاصة أخرى.
1: نعم.
0: لازلنا نحافظ عليها لغاية اليوم. فهمتي شي حاجة هنا عبد الحق؟
1: نعم سيدة، ما زلنا كنحافظوا عليها حتى لهذا النهار، حتى لهذا النهار،
0: حتى لغاية اليوم،
1: حتى لغاية اليوم،
0: حتى اليوم، زعما حتى اليوم راحنا مازال محتفظين عليها.
1: نعم، شكرا سيدة.
0: العفو. الله يودي. أعزائي، هانتوما كيف شفتوا النص راه ماشي صعيب. دابا غادي نحاول نسأل أسئلة الفهم، بعض أسئلة الفهم للزميل ديالكم عبد الحق، وتنتوما حاولوا ديروا اجتهاد من الجهه ديالكم، وشوفوا شكون اللي غادي يجاوب بسرعه، واش نتوما ولا هو. واخا، يلا عبد الحق.
1: حاضر سيدة.
0: ما هو البلد الذي عرف نشاطا حرفيا متميزا؟
1: هو بلادنا المغرب.
0: المغرب.
1: نعم سيدة،
0: حيث عندنا شفنا أن عرف النشاط الحرفي بالمغرب درجة كبيرة من التقدم.
1: نعم.
0: مع من امتزج الأمازيغ الأوائل؟ يعني مع من تمزجوا، مع من تخلطوا، مع من تلقحت هذوك الأمازيغ الأوائل مع من شعوب؟ عبد الحق، تقدر تجاوبني؟
1: إن شاء الله سيدة. مع شعوب أوروبية،
0: ما عندي ما نسالك،
1: شرقية،
0: إيه،
1: عربية،
0: إيه،
1: إفريقية،
0: وإفريقية،
1: وإفريقية،
0: ما عندي ما نسالك. تبارك الله عليك.
1: شكرا سيدة، إن شاء الله.
0: العفو.
1: بارك الله فيك.
0: هنايا غادي نسول سؤال أخير.
1: تفضل.
0: الصناعة التقليدية واش مازال عندنا حاضرة في المغرب؟ عبد الحق، هل لازلنا نحافظ على الصناعة التقليدية؟
1: موجودة تبارك الله أستاذة. إلا مشيتي لمراكش فيها راه ما عندك ما بغيتي من الزرع بيه ومن الصناعة التقليدية. مشيتي الأسفي فيها الفخار على الشكل والألوان، مشيتي الصويرة فيها العود، انت عارفه العود ديالنا اللي كصوي داكشي الزويو،
0: العرعر،
1: العرعر. مشيتي لفاس، هو عندك الصناعه التقليديه ذاته بوحدها.
0: أيه،
1: مشيتي عاوتاني للشمال تطوان، لقيتي عاوتاني داكشي ديال الفخار.

0: التحسين التقليدي في شكل اخر.
1: اييه
0: واش نقول لك، راه الا جيت نعاود لك انا حتى الغدا ما غاديش ننسى عليها استاذه. وماشي غير هنا، كيصدروا الناس لاوروبا وفيما بغيتي العالم كله. وحتى ديك الصناعه اللي كيصاوب داك الشيء، ديك اللي كيقولي لي داك الموزايك ولا اش كيقولي لي، فين ما مشيتي في القصور الكبيره وفي المطارات الكبار في اوروبا وفي القصور الكبيره ديال الدول كلها وفي الجوامع الكبار، ماش نقول لك اسعار،
1: راه هادشي
0: راه الا جيت نعاود الكلام بلا ما نقول لك، راه الناس تعاود صافي.
1: كيسميوه المقرنص.
0: المقرنص نعم.
1: المقرنص. اييه ما عندي ما نتسالك.
0: داكشي ديال تاك باست وتاد لاكس ومزيدي وزيدي وزيدي، راه ما عندك. وداكشي ديال الطرز وداكشي ديال النحاس وداكشي ما خفاك حال.
1: تبارك الله عليك.
0: الله يبارك فيك.
1: عبد الحق دابا النص ديالنا حنا فهمناه ياك؟
0: نعم استاذ.
1: ودابا نخليو الجانب ديال الفهم وديال اللغه.
0: نعم استاذ.
1: ونشوفوا الجانب ديال القواعد ديال اللغه.
0: تفضلي استاذه.
1: هنايا الى تعقل كنا قلنا النعت، قلنا ان النعت هي ديك الكلمه اللي كان تنعت لينا على الحاجه اللي سبقها كي دايره.
0: نعم.
1: وقلنا انه النعت كيتبع المنعوت ديالو، كيتبع الكلمه اللي سبقه.
0: نعم.
1: الا كانت نكره النعت كيكون نكره يعني بلا الف ولام، كان معرف كيكون حتى هو معرف، كان مؤنث كيكون مؤنث، كان مذكر كيكون مذكر، وكيتبعوا من طبيعه الحال حتى في الحركه اللي عنده.
0: نعم.
1: الا كان عنده الضمه خصلة النعت يكون عنده حتى هو الضمه، كان عنده الفتحه خص المنعوت عنده الفتحه، خص النعت تكون عنده الفتحه، وهكا نفس الشيء حتى مع الكسره.
0: معقول.
1: دابا غادي نعاود القراءه ديال النص بشويه، وعبد الحق غادي يحاول يخرج معايا، وتنتوما حاولوا من جهتكم نخرجوا النعت فين كاين. عبد الحق كتسمعني؟ بالك معايا؟
0: ديما انا قدامكم استاذه.
1: ما عندي ما نتسالك. عرف النشاط الحرفي بالمغرب درجة كبيرة من التقدم. أعيد، عرف النشاط الحرفي بالمغرب درجة كبيرة من التقدم. عبد الحق هنايا واش كاين النعت ولا ما كاينش في هذه الجملة؟
0: عرف النشاط الحرفي بحال كنعتو الحرفة لا استاذة؟
1: النشاط ديالاش؟ النشاط ديال الحرفة.
0: النشاط ديال الحرفة. هي داك يمكن نقولوا هي هذا النعت اللي كنعتو ليه.
1: هذا النعت لأن نعتنا نشاط ممكن يكون حتى نشاط بدني، يعني نشاط ديال الرياضة.
0: نعم.
1: ولا يقدر يكون نشاط فكري.
0: نعم.
1: ولكن هنا قلنا النشاط الحرفي ديال الحرفي.
0: ديال الحرفي نعم.
1: إذا الحرفي نعت لينا هذا النشاط كي داير.
0: نعم.
1: هنا هذه دابا الأولى اللي لقيتي، هنا غادي نكتبها قدامكم. نعم. هنا.

0: الحرفي، النشاط الحرفي.
1: نعم.
0: عندنا بالمغربي درجة كبيرة من التقدم. كاين شي نعت اخر؟
1: بالمغربي درجة كبيرة من التقدم. كبيرة كنعت بها الدرجة، كيف هي كيف سنة؟
0: ما عندي ما نسلك الدرجة الكبيرة.
1: درجة الكبيرة نعم.
0: يعني إذن كبيرة كتنعت لنا هاد الدرجة كي دايرة، ممكن تكون درجة صغيرة ولا درجة متوسطة.
1: نعم.
0: ولكن هذه درجة كبيرة.
1: نعم. كبيرة.
0: إذن كبيرة.
1: كبيرة.

كبيرةً. نعاود نكمل القراءة ديال الجمل. بامتزاج الأمازيغ الأوائل مع شعوب أخرى، هنا واش كاين شي نعت ولا لا؟

0: رجعت لينا الأمازيغ.
1: حتى شيء صراحه هي
0: لم ما فيها بس
1: نعم اسمحي
0: احنا مع بعضنا باش نصحوا لبعضنا. الله هاوتي
1: الله يبارك فيكم سيده.
0: الامازيغ الاوائل، عندي الاوائل وممكن نقولوا حتى الاولين.
1: الاولين اوائل
0: الاوائل
1: الاوائل.
0: وهنايا غنكتب لكم حتى الأولين يعني الأولين. الأولين الأمازيغ كي كانوا هاد الأمازيغ دايرين، واش الأولين ولا التانيين ولا الآخرين؟ الأمازيغ الأولين.
1: الأولين نعم.
0: عندي هنايا حتى مع شعوب أخرى، مع شعوب أخرى، هذيك أخرى تا هي راها نعت ولكن ما غاديش نوقفوا عنده حيت ما وقفناش عند هذه الكلمه، هذه ما شفناهاش من قبل. ندوزو نشوفو نكملوا النص ديالنا ونشوفوا واش ممكن نستخرجوا منه عاود.
1: حضرة
0: عندنا مع شعوب اخرى، اوروبيه وشرقيه وعربيه وافريقيه. هنايا واش كاين شي نعت عبد الحق؟
1: مع شعوب أخرى أوروبية وإفريقية وشرقية وغربية.
0: ماشي غربية، إفريقية.
1: إفريقية نوسادة ما فهمت فيها والو بصراحة حياتك أستاذي.
0: ممكن نزيدو هنا حتى أوروبية إلا بغينا، تاهي راه نعت حيت كاد الشعوب كبيرة.
1: هي.
0: شعوب أخرى أوروبية. أوروبية تاهي هنايا راه نعت.
1: نعم جاي من أوروبا نعم.
0: ولكن ندوزو نشوفو واش كاينين عاود في شي جهة أخرى، عاود في الكمالة واش كاينين شي نعوت أخرى. يلا. وبذلك أصبحت لدينا صناعة تقليدية متميزة. هنايا قول لي واش كاين شي نعت.
1: أصبحت لدينا
0: صناعة
1: تقليدية متميزة. هذيك الصناعة هذيك كنعتو لها انها صناعة تقليدية ياك استاذة؟
0: هي تقليدية النعت ديال الصناعة. كي داير هاد الصناعة؟ تقدر تكون حتى صناعة حديثة جديدة زعما صناعة عصرية ولكن هادي صناعة تقليدية.
1: متميزة
0: متميزة اها
1: متميزة. واش تاهي تكون نعت يكونوا جوج نعت بحال بحال؟ بجوجهم.
0: ما عندي ما نتلك بجوجهم.
1: بارك الله فيك استاذ.
0: العفو. اذا عندنا تقليديه وعندنا متميزه قلنا صناعة تقليدية. صناعة كي دايرة تقليدية كتميز لينا هاد الصناعة كي دايرة باش نعرفوا هاد الصناعة واش جديدة ولا تقليدية قديمة. ولكن تقدر تكون صناعة تقليدية قديمة وماشي متميزة، ما كيديها فيها حد.
1: نعم.
0: ما عزاش على الناس، ما زويناش.
1: نعم.
0: ما متقوناش. نعم. ما كتبهج شي الديور وتزيدهم كي كيقولوا زين على زين.
1: نعم.
0: داكشي علاش متميزة جات ديال النعت ديال التقليدية كي دايره هاد الصناعة التقليدية.
1: نعم.
0: إذا جات هنايا نعت في نعت. عندنا عبد الحق كنشكرك على هاد المجهود هذا.
1: شكرا لكم سيدي نتوما على هاد الواجب اللي قايمين هنا
0: فيه. العفو. وإن شاء الله نتلاقاو في الحلقة الجاية ولكن غادي تصاوب التمارين ديالك. دابا هاد الكلمات اللي خرجتي
1: حضرة سيدي
0: غادي نعطيهم لكم إن شاء الله.
1: نعم.
0: ومع الزملاء ديالكم ولكن تركبوهم ليا في جمل، تزيدوا ليا عليهم كلمات سواء كلمات من النص اللي شفنا ومادا بيا الا كنتو اجتهدتوا نتوما وخرجتوا كلمات اخرى. اذا غادي عندنا الحرفيه غادي تقلبوا ليها

على كلمة تكون هي المنعوت ديالها. احنا عندنا في النص شتنا النشاط الحرفي. هذا الحرفي ممكن تزيدوا لها حتى التاء ديال التأنيث وتولي مؤنثة. المهم انكم هذه الكلمة توظفوها لي في جملة، تزيدوا عليها كلمة اخرى وديروا لي منها جملة. واخا تفكروا بالدارجة راه ماشي مشكل، كيف ما فكرتوا فيها كتبوها، وكيف ما جاكم النطق ديالها ديروها، ومع بعضنا راه حنا غنصحوها ان شاء الله. الكلمة الثانية عندنا كبيرة، عندي انا هنا كبيرة، ولكن نتوما راه ممكن ترجعوها كبيرة الا بغيتو، ماشي مشكلة. المهم حاولوا ديروا لي شي حاجة هنا قبل منها. في النص اللي شفنا دابا عندنا فيه درجة كبيرة، ممكن نتوما ديروا في بلاصة درجة، ممكن ديروا حاجة اخرى. عندنا الاولين او الاوائل، اختاروا واحدة منهم، حيت بحال الاوائل بحال الاولين، غادي تضيفوا لها كلمة قبل منها باش يجينا الاوائل. هما اشنا هما يا يجينا هو النعت. تقدروا ديروا مثلا السكان الاوائل، تقدروا ديروا الناس الاوائل اللي بان لكم. عندي هنايا تقليديه غادي تزيدوا ليا قبل منها حتى هي شي كلمه تكون منعوته باش نعتوا بها ونعرفوا راه ديك الحاجه راها تقليديه. ممكن تكون حوايج، ممكن يكون ماكله، ممكن تكون عاده، ممكن حفله، اللي بغيتوا. المهم شي حاجه اللي عندها علاقه بالتقاليد ديالنا. عندي هنايا متميزه، حتى هي غتزيدوا ليها واحد المنعوت قبل منها، وهكا غادي يوليو عندنا جمل ان شاء الله مفيده. واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة، أتولي عندنا خمس جمل إن شاء الله مفيدة، وفي نفس الوقت غادي تكونوا كتجربوا كي كيقولوا المخزون اللغوي ديالكم، هذاك الكنز ديالكم أشنو فيه، خرجوا منه الكلمات اللي شحال هذه وحنا كنلقطوا وكنحطوهم فيه. دابا هذه الوقيته باش ساعه نطلعوا على داك الكنز ديالنا ونجبدوا منه حويجات ونوريوها للحباب ديالنا. متفقين؟ ما عندي ما نتسالكم. موعدنا ان شاء الله الحلقه الجايه، وان شاء الله درس اخر جديد ومعلومات ان شاء الله يا ربي. دائما كنتمنى انها تكون لكم مفيده. حتى ذلك الحين اليكم تحياتي.

الاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل.

الشؤون الخارجية إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.